0: Salam Radio Show acknowledges that the land from which we're broadcasting is the land of the Wurundjeri people of the Kulin Nation. The colonial project is ongoing and continues to disenfranchise First Nation people. I recognize that sovereignty has never been ceded and like to pay my respect to elders past, present and emerging. Always was, always will be Aboriginal land.
1: Salam
2: Radio.
3: Hello, hello. It's Salam Radio. You're tuned in here on 3CR Radical Radio. I hope you're taking care as you tune in. This is a show that unearths and highlights the sounds and stories from the Swana region, its diasporas and beyond. And if you haven't figured it out already, I'm your host, Rakaya. Excited to be back for my monthly slot here on 3CR and with Salam Radio. I hope you're outside somewhere in this very, very pleasant weather, wherever, whatever you're up to. On the show today, lots of new music I'm excited to share with you. I'll be playing you a range of new releases by Cairo-based Onzi, as well as local rapper talent Miko Mal, as well as some new music from our favourite ever DJ Plead from his new album Be Born Again. Might play more than just a track off that one, as well as some featured tracks from a compilation curated by Beirut-based Hi-Hats Records. And this is a very special project that came together in the last month to help raise funds for Lebanese displaced families in the wake of the Israeli attacks on Lebanon that still continue despite a ceasefire. And later on the show, if we've got time, I'll play you some music from Nadal Shazli, as well as sounds from Rosma and New and so many more. But just to kick off, we'll play this track from Logical Dawood and be back soon.
4: قدام ايد محطوطه بعنايه وانا بحلق في المرايه ببقى مركز على قفايا بسال نفسي ازاي وصلت ازاي عرفت انها متاهه قابلت فيها وشوش بتدعي الامانه ازاي بيشفطوا صراهم من السذاجه بيحطموك وانت بتبني ليهم حاجه بيحسسوك انك العله والعاله دماغك مش شغاله اصير دماغي كمكم تعبت بالقرايه قلت اتكلم يا عم مش كانسان كرقم او مستهلك فكر الف مره قبل ما اكتب بس لا مش ناوي اكتم فكر الف مره قبل ما اكتب بس لا مش ناوي اكتم فكر الف مره قبل ما اكتب بس لا مش ناوي اكتم والرز مع الملايكة والنفط مع الخلايجة والحيطان مايلة وقطعان هايجة والأشعار هايفة والألسنة خايفة والأدمغة متكلفة والأيادي متكتفة والبواقي فوق السفر والبواكي متستفة والحاجات متألفة وانت السكك تحدفك لأحضان قلة الحيلة والحاجة فجة عايزها فكة غير ان ايدها تقيلة العايز ولا قادرة اديها بصت لي قالت لي روح يبتليك بداية تشيلك مال انا عكس عكسي عكسي ماشي ركزلي مش بهزنة مش غلطة لو حاولت في ملطة تبني مأزنة داية شايلة كتير مع ذلك كتفي مسندك ولو العالم لا يسع اوجعك ودني مخزنك عايز اصدق ان في يوم هيسأل كله عما جنى وانا صدري محزنة لكل شيء احزنك وكما صوت في الصحاري مستحيل حصاري ازاي ابلع بقى مية واسيب النار تمسك في جاري ولو خيرها لغيرها غيرها في غيرها الناس جابت اخرها الناس ما تشمش دخنة والحريق جوه مناخيرها
2: استمرار انما غير كده ما ينفعش محدش قال مين يبتدي ولا حد قال وانا مالي يا عم ولا حد قال يعني هو انا اللي هقصر المهم انهم نجحوا
4: عدنا بعد ان تهنا رايك مش شبهة في حرب بدون هدنة من خان ملوش مهلة مهما كانت عينك في حاجة في ايدي برضو مش هتاخدها زي لقمة بفكر لسه كلها اصطبحنا واصطبح الملك لله القدرة والقدرة ما تفرقناش اذا فرقتنا بلاد علمتنا كل ما في ايدنا كل ما بوسعي ان اقطع شركة كل ما في جسمي يحرق داخليا العين في العين ما تكلمنيش هاتفيا وريني بتعملي ما تكلمنيش عن النية
2: ما دام مشكلة يبقى في طريق لحلها المهم اننا نعرف الطريق ده فيه

قاعده فين ولدي انا وسنتش انا فيكم ايش بيه تحكي ليش بلا اكل تدي ولدي زيت الكذاب عش في الدي ايزي بيبي كله ايزي اهم اشي هون بيجي نفسيتي لكن سولو مش موري ولا لويجي مش مارادونا انا بشوف بيدي اه ولدي عرفتك ولدي شفت كله باع كله بالعزمه ما تشوفش صم ابوكم احنا بالشده واخر تراك لك ولك مش حلوه كونغ فو شيت انا زين حكمه كيو بتخبطني سهم وانا مش منتري 2015 بيبي انا مكتب بس لكن لسه سبعه مش سته